0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan selamat mengikuti acara berikutnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa saya mengatakan alhamdulillah? Diga gawading bapa ibu ribuada narikoyi tai keadaan na lido makukwe yi tai keadaan na negarata makukwe sangadinna simata angka ki maraja tau indrengi maraja syukur lorisese arajanganna fu Allah Subhanahu wa taala wadijaji mula